عندي 6 أولاد وزوجي ما يقدر أحسب سوسي لما تيجي أستاذ سوسي وما زلت وزوجي مر نترال مر نترال شو؟ نقول ما تزستي على المكان يقول المر شو نقول مكان سام أتحان مر بسيط هنا في الكات إيه فاتين إيه أتحان مر بسيط بعرف هني ما for example بكمورka أيحانeka all the ones that you can get the ones that are more successful in the world are not the ones that are not the ones that are not the ones that are not the ones that are not affected you don't have to say that you don't have to say that you don't have to say that

عم بيستورى وزمره ما يقدر أحسب سلوسي برمتيني أسلستان بسوات ونسات وزا المر نترال المر نترال شرا نبير ما تزيستي على لقال يقول المر شنو ما كان سن أتحان مر بسيرا هنا في الكات إيه فاتفاتين إيه أتحان مر بسيرا بعرض من لمن for example بق موركا أي حانكا أو بلوزا جوتاهن دا بلوزا أتحان مر بسيرا سيرك نبير ولا لغوصة نيته بلا فايا منتو كامرو بي بس ترى لبا مورو سنبما أفتادو إذا ما كان سوما دا إذا بسيجارو

عندي 6 أولاد وزعموري ما يديك أحساب سوري برمتيني سوزيستان بسوط ونسات أوزا المر نطراو المر نطراو شرا نبي ما تنزيستي على لقال يقول المر شنو ما كاسا أتحان مر بسيرا هنا فيه قد إيه فاتفاتين إيه أتحان مر بسيرا بعرض ما لمر for example بقموركا أي حانكا أو بلوزا جوتاهن ذا بلوزا أتحان مر بسيرا سيرك نبي ولا لغوصة نيته ولا paya muito caro do depois estar aí da moro se afetado e não alcançou nada e depois de dar

عندي 6 أولاد وزعمري ما بيت أحسب سوسي فما تيني أسجستان بس وكنا ست أولاد أمر نترا أمر نترا وشيرا نبي ما تيجي على لقال يقول أمر شنو ما كسر أتحم أمر بسيرة هنا في الكات هي فاتين هي أتحم أمر بسيرة بعرض عليها for example بكمورka أيحانka أو بلوجا جوتانجا بلوجا أتاهم مروس السلوك نجمة كا ولا لغوص نيتا جلا فايا منتو كامرو بي بس ترى جلا مروس نجمة أفتادو إذا ما كان سوما جا إذا بس جارو